0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد. الرشيد. أهم. أهم.

الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: جاي.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية. وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليون دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157 ألفا لكل 100 دولار وسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و70 دولارا.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم. محكمة.

0: المبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا.

0: أنا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية، وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية. وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار.

0: العراق سعر البرميل بين 53 و 56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و 70 دولارا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية. العراقية.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به مباشرة إلى ميدان الضغط الاقتصادي المباشر. المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن نحو فرض معادلة مالية حادة على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحضير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد، تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: حاجه.
1: الساعه الان 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: توقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة ايلول. أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي أن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية. وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليار دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158,000 دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157,000 لكل 100 دولار، ووسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و 56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و 70 دولارا.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: رشيد اف ام.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية. وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليون دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ، ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر

0: بلغ 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157 ألفا لكل 100 دولار، وسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وأن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و 56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و 70 دولارا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية، وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع، وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليون دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ، ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157 ألفا لكل 100 دولار، ووسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و70 دولارا.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية، وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليار دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ، ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158,000 دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157,000 لكل 100 دولار وسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و 56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و 70 دولارا.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعده.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: هيا، ماذا تنتظر؟
1: أخشى أن تنكسر رقبتي.
0: هيا.
1: حسناً، سأصعد.
0: لقد تأخرت كثيراً.
1: هل السيد ياقوت ميت؟
0: نعم، مات اليوم مرتين.
1: إذن أقتله أنا للمرة الثالثة حتى تحل القضية.
0: أسرع.
2: كيف تجيء متأخراً أيها الشرطي؟
1: الرحمة، الرحمة، الرحمة، أرجوك، أرجوك.
3: مفتاح، استيقظ. ماذا بك؟
1: نجاة، أدركيني، أدركيني يا نجاة. أين أنت يا نجاة؟
3: نجاة، مفتاح، استيقظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كان مجرد حلم. أريد جرعة ماء.
3: من نجاة هذه؟
1: نجاة، نجاة من؟ لا أعرفها. أين الماء؟
3: لقد كنت تناديها في نومك.
1: تذكرتها. إنها خادمة شهاب، قاتل عمه ياقوت الصائغ.
3: ولماذا تأتي إليك في الحلم؟
1: لا أدري، اسأليها. أين الماء؟
3: أنت تخدعني، لن أعيش معك لحظة واحدة.
1: خرجت وتركتني ولم تحضر الماء.
4: إنها تتألم منذ الفجر.
5: لا أدري ما الذي أصابها.
4: أخشى أن يكون لي قد تعرض لها بسوء. لو أنه فعل لن أسامحه أبدا.
5: ما أظن، لقد أصبحا متحابان للغاية، والخيل ليس في طبعها الأذى.
4: تحملي يا قمر، شفاك الله يا حبيبتي.
5: سوف أرسل البيطرية إليكم في أسرع وقت. يجب أن أذهب إلى دار القضاء.
4: سأبقى أنا بجانبها.

0: عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي.
1: هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟
2: هذه أرض الله لا أملكها.
3: إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان.
2: آذن لكم ولكن بشرط.
1: ما هو؟
2: لا حق لكم في بئر زمزم.
3: نعرف أنها بئرك أنت.
2: معاذ الله، أنا لا أملكها.
3: ومن مالك البئر إذن؟
2: الله وحده.
1: الله؟
2: نعم، ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر. هذا شرطي الوحيد.
3: تأكدي أن هذه الأرض ستعمر خلال أيام قليلة وسيأتي الخير لها من كل مكان.
4: نيرة، ماذا دهاك؟
5: أبشري يا سيدتي، رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا.
4: إبراهيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه يا حبيبي يا نبي الله.
5: هو قادم إلينا في الحال، سأسرع بإشعال الحطب وإعداد الطعام.
4: هل معه إسماعيل وهاجر؟
5: لا، ليس معه.
4: لابد أنه قد اطمأن عليهما. هيا، ألم تحضري الحطب بعد؟
3: كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم.
2: بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض المباركة.
1: لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع، وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد.
3: وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام.
2: الحمد لله، أغنانا الله من فضله.
1: لا تردين خائبين.
2: إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض بكة بالأمن والشبع.
5: لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم.
6: رأيتهم، لهم وجوه تضيء بالنور والحسن.
5: أمر سيدي أن نذبح لهم عجلا سمينا.
6: ولكننا لا نملك إلا هذا العجل.
5: أعرف، لكنه أمر بذبحه.
6: يعطي كل ما لديه لضيوف لا يعرفهم.
5: أسرع في تنفيذ الأمر ولا تثر غضب الحليم.
4: ألم تذبح العجل بعد؟
6: سأفعل في الحال.
5: وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف.
4: لا، لن يخدم ضيوف زوجي غيري.
5: سيدتي، أنت متعبة وخدمة الضيوف تحتاج إلى مجهود كبير.
4: أعرف أنني قد صرت عجوزاً ووصلت إلى سن 90، ولكني أصر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي.
5: كما تحبين يا سيدتي.
6: هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآنية؟
5: إنهم لم يلمسوا الطعام بعد.
6: كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة، فكيف لم يجوعوا؟
5: خيرا يا سيدتي، ما الذي أضحكك؟
4: إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام.
5: ها؟ يا لها من بشرى طيبة.
4: ويحك يا نيرة، كيف ألد في هذا السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت 90 عاما.
0: قال لها ضيف إبراهيم: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
5: حقا كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟
4: نعم، هم كذلك.
5: ولماذا جاءوا؟
4: أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم.
5: وإلى أين يتجهون؟
4: هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها.
5: ولكن سيدي لوط هناك.
4: هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام، فأجابوا أنهم على علم بذلك، وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته والهه.

0: لماذا تهلك زوجة النبي الكريم لوط؟
1: لأنها كانت كافرة، كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار.
0: أهذا جزاء الإحسان؟ ليحاسبها الله.
1: ليس أقصى مما تنتظره في صبح الغد.
0: ولكن يا سيدتي، لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟
1: كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط، فقلبه الطيب يفيض بالرحمة حتى على العصاه.

0: من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزاراً لكل المؤمنين؟
1: منذ بنى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة، والخير لا ينقطع.
0: أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام.
1: سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق.
2: سارة، سيدتي سارة،
3: أختي وحبيبتي هاجر، خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراك.
2: أطال الله في عمرك يا أم إسحاق. أين حبيبي الصغير؟
3: إسحاق يلعب مع أخيه الفارسي إسماعيل.
2: كم يحب إسماعيل ترويض الخيول.
3: لم نسمع من قبل عن رجل استقر فوق ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها.
2: نعم، هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك، وأبوه إبراهيم سعيد بذلك.
3: حدثيني عنك يا هاجر، أوحشتني.
2: لا أوحش الله قلبك الطيب أبدا، إن بكة المكرمة أرض خير وسلام، ليتك تقيمين معي فيها.
3: والله أحب ما أريد.
2: وماذا يمنعنا؟
3: سيدي إبراهيم أمر بذلك حتى ينتشر ابناؤه في مشارق الأرض ومغاربها.
2: النساء في الصحراء يتعجبن من أمرنا، يقولن زوجتان لنفس الرجل وبينهما كل هذا الود والإخلاص.
3: إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا. لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة.
2: نعم، صدق من أسماه خليل الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.
1: ما كل هذا العطاء؟ إني أحار، أيهما أحب الآخر أكثر؟
2: الحب يا ابنتي هو الشيء الوحيد الذي كلما أعطيت منه زاد.
1: لقد تمنت السيدة سارة أن ترى أولاد إبراهيم من امرأة أخرى، فكافأها الله بأن أنجبت في سن 90.
2: ومن نسل السيدة سارة جاء معظم أنبياء الله،
1: وهاجر الطيبة الصابرة التي سعت بين الصفا والمروة.
2: ألا يكفيها أن من نسلها جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: يكفيها وزيادة.
3: بعد أن سمعت قصة العظيمتين سارة وهاجر، أفخر الآن أن الله قد خلقني امرأة.
2: وغدا إن شاء الله أحكي لكم قصة جديدة عن امرأة أخرى عظيمة من قصص النساء في القرآن الكريم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به مباشرة إلى ميدان الضغط الاقتصادي المباشر. المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن

بحاربها رجعت الفرحة بحياتي.

0: الجهة السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية، وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع، وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليار دينار من دائرة

0: مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ، ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157 ألفا لكل 100 دولار، ووسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصلها عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و70 دولارا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: في تطور لافت يؤشر تغييرا واضحا في التعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة امتثالا لمهلة أيلول، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية أيا كانت الجهة التي تقف وراءها. وقال بيان رسمي إن المالكي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صديق، وأكد أن اللجنة التحقيقية بشأن استهداف السعودية تواصل أعمالها بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج. كما أكد المالكي وجود إرادة وتصميم بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات على حد وصفه. أعلنت وزارة الخارجية النرويجية دعمها قرار رئيس الوزراء العراقي الزيدي بدمج قوات مقاومة سنجار اليزيدية ضمن القوات الحكومية العراقية. وقالت إن كثيرا من اليزيديين وجدوا الحماية تحت مظلة قوات مقاومة سنجار خلال إرهاب داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سنجار يتطلب حلا سياسيا. المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي رد على الخطة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي بشأن سنجار، مؤكدا أهمية إلغاء المجموعات المعروفة باسم قوات مقاومة سنجار تشكيلاتها حول جبل سنجار واندماجها تحت سلطة الحكومة العراقية، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد القوات الحكومية ودمج جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة موحدة مع اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية حقوق السكان المقيمين في سنجار ومصالحهم القانونية وأمنهم. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب بهاء الدين نور عن جريمة الكسب غير المشروع. وذكرت الهيئة أن المحكمة ألزمت المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 5 مليارات دينار، فيما أصدرت حكما آخر بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية. وأضافت أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدان فضلا عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة. أعلنت هيئة النزاهة استرداد مدان هارب من الإمارات مطلوب للهيئة بموجب 4 أحكام قضائية لإقدامه على اختلاس مبالغ مالية تزيد قيمتها على 1.31 مليار دينار من دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت الهيئة أن المدان محمد عصمت سعيد أقدم على اختلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب بوصولات القبض والإيرادات وتدوين مبالغ خلافا للحقيقة والاستيلاء على الفروقات المالية، مستغلا وظيفته في ارتكاب تلك الأفعال. في تغير مفاجئ ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية بشكل كبير في بغداد وأربيل، وسجلت أسعار الدولار في محل الصيرفة بالأسواق المحلية سعر بيع بلغ 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفي أربيل بلغت الأسعار 157 ألفا لكل 100 دولار، ووسط حالة من الركود الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق. أعربت حكومة إقليم كردستان عن رفضها تخصيصات موازنة عام 2027 مؤكدة تمسكها بنسبة 14% حصة للإقليم استنادا إلى التعداد السكاني العام. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هارامي إن حصة الإقليم ينبغي أن تكون 14% وليس 12%، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع نتائج التعداد السكاني الذي أجرته بغداد. وأضاف هورامي إنه ينبغي ضمان رواتب موظفي حكومة كردستان ضمن الموازنة وفصل عن جميع الخلافات السياسية. اللجنة المالية النيابية كشفت عن آلية احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2027 في ظل التوترات والأحداث الجارية في مضيق هرمز. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن الاضطرابات الحالية مؤقتة وإن إعداد الموازنة يتم لسنة كاملة، لذلك يتحدد سعر البرميل وفق تقديرات الجهات المعنية بوضع السوق النفطية عالمية. وتوقع كوجر أن يقدر العراق سعر البرميل بين 53 و56 دولارا مع إمكانية احتسابه بين 60 و70 دولارا.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: الأولى الرشيد أف أم.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جارفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب، ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم، للطرب للطرب. عنوان.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع سكون الليل
3: وهدوء البشر
2: استمع
3: إلى راديو الرشيد.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. كل شيء جديد جميل إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون الرشيد.